0: بالا.
1: لا ركز
0: يا مرتي، اللي تسوي
1: سوي ده مالك
0: يا مرتي.
1: خدنا يوتلو قطن دولي دي خاتلوم
0: تداني جيلي دي خاتلوم منا مغولو خاتوخ
1: هي باتوم كان خوانو كي دام بولال لكاي نبدين جيكي تاخر نيا خورا رانو وبوتوكا
0: واي لغم بيكو غايسا توكا
1: نيا نيري تلا مامو دي تابلو
0: يم تداني خوانيل
1: بيسنس وين انتي سماجا
0: واي بيسنس توتا هاي ساكولو تهلا هل لو غامودين
1: اكر اكر كان كي خوني مو Teacher, I'm going to ask you a question. Don't you?
0: Yeah.
1: Make a thought then about how. We back and be like how we pet duel.
0: Yeah.
1: Wamarata, Juan.
0: Tata, Juan.
1: Okay. Nari, Juan, then I had the garden till the more.
0: Oh, 9 years or so.
1: Nine. So, make a lot of game, come on.
0: Tata, Maji, Maji.
1: Wela. Kita wela un karai.
0: Hey, Tata. Maikelelo ke gore. Tata ke gore botsadi bo.
1: Bana ke batho ba khama zangana. Wa itse tshoro.
0: Ha?
1: Kare bana. ba kgona go bala dilo tse motsadi ene a ithang a re gongwe o di fitlhile
0: go tewa ya mmaji
1: kore a ke re tse ore o kgona go bolelela ngwana o moraya ore o siame ngwana yo o kanang ka kis jaana mme ene a ba go lebilela jaana a le moa gore ga o shapo
0: mmaji tota don't think I'm following
1: bona